هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم القدمة العالمية رقم واحد على ذبذبة قدرها 15,030 كيلو هرتز وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي دي المجانية

0: نرحب بكم سيداتي وسادتي إلى القسم العربي لإذاعة أمم الهند الخارجية، ونستهل هذه الإذاعة بتلاوة أثرة يتلوها علينا الشيخ الحصاري ما تيسر له من سورة الممتهنة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: أيها السادة، الآن أقدم لكم التعليق اليومي. التعليق اليومي وموضوعه: الهند وفرنسا تتفقان على مضاعفة التجارة الثنائية خلال 5 سنوات. عقد رئيس وزراء الهند السيد نريندرا مودي مباحثات ثنائية مع الرئيس ماكرون بمدينة نيس في 24 يونيو عام 2026، وتعد هذه أول قمة بين الزعيمين منذ الارتقاء بالعلاقات الهندية الفرنسية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية العالمية الخاصة في مطلع هذا العام. وأجرى الزعيمان مناقشات موسعة شملت مختلف جوانب العلاقات الثنائية، وأعرب عن ارتهاهما للنمو المتواصل في التعاون الدفاعي بين البلدين في جميع المجالات، واتفقا على تعزيز هذا التعاون بصورة أكبر مع التركيز على التصميم والتطوير والإنتاج المشترك للمنصات الدفاعية والتقنيات المتقدمة. ولاحظ الجانبان الإرث الغني للتعاون في قطاع الفضاء وبحثا آفاق

التعليق اليومي وموضوعه الهند وفرنسا تتفقان على مضاعفة التجارة الثنائية خلال 5 سنوات. أقد رئيس وزراء الهند السيد نريندرا مودي مباحثات ثنائية مع الرئيس ماكرون بمدينة نيس في 24 يونيو 2026، وتعد هذه أول قمة بين الزعيمين منذ الارتقاء بالعلاقات الهندية الفرنسية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية العالمية الخاصة في مطلع هذا العام. وأجرى الزعيمان مناقشات موسعة شملت مختلف جوانب العلاقات الثنائية، وأعرب عن ارتهاههما للنمو المتواصل في التعاون الدفاعي بين البلدين في جميع المجالات، واتفقا على تأسيس هذا التعاون بصورة أكبر مع التركيز على التصميم والتطوير والإنتاج المشترك للمنصات الدفاعية والتقنيات المتقدمة. ولاحظ الجانبان الإرث الغني للتعاون في قطاع الفضاء، وبحث آفاق التعاون في رحلات الفضاء البشرية ومراقبة الأوضاع الفضائية، كما ناقش سبل توسيع مشاركة القطاع الخاص في هذا المجال. وفي ميدان الطاقة النووية المدنية، أشار الزعيمان إلى أن قانون شانتي الهندي هو قانون الاستفادة المستدامة وتأسيس الطاقة النووية من أجل تحويل الهند يفتح آفاقا جديدة للتعاون، بما في ذلك المفاعلات النووية الصغيرة والمتطورة. وتبادل الزعيمان أيضا أفكارا عملية لتأسيس وتنويع العلاقات الثنائية في مجالات النمو الاقتصادي والتكنولوجية والابتكار وتنقل الكفاءات والتبادل الشعبي والثقافي. وفي هذا السياق أشار إلى النمو المضطرد في التجارة الثنائية، واتفق على إنشاء

أي آلية رفيعة المستوى لمضاعفة حجمها خلال 5 سنوات، كما دعاوى إلى التنفيذ السريع لاتفاقية التجارة الحرة بين الهند والاتحاد الأوروبي باعتبارها فرصة فريدة لتوسيع التجارة والاستثمار. واعتمدت الهند وفرنسا خارطة طريق الابتكار 2030، كما أنشأت حوارا مشتركا حول الأمن الاقتصادي. وأكد رئيس الوزراء السيد نريندرا مودي والرئيس ماكرون إسهامي في تعزيز السلام والاستقرار والازدهار الدولي. وقبل ذلك افتتح الزعيمان مشتركين فعاليات بهاوت إنوفيتس 2026 في قصر المعارض بمدينة نيس. وجمع المعرض شركات هندية ناشئة متخصصة في التقنيات العميقة ومبتكرين وباحثين ومستثمرين إلى جانب صناديق الابتكار العالمية. ويعرض المعرض 120 شركة ناشئة رائدة وأكثر من 20 معهدا من معاهد التميز تمثل 13 مجالا تقنيا ذا أهمية عالمية. ويشارك في الفعاليات أيضا أكثر من 350 مستثمرا ورأسماليا مغامرا من مختلف أنحاء العالم. وأشار رئيس الوزراء إلى أن الهند وفرنسا ظلتا شريكين راسخين في مواجهة التحديات العالمية، وفي هذا السياق سلط الضوء على المبادرات المشتركة مثل International Solar Alliance والتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي والأمن والاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادي. وأكد مودي أن الثورة التقنية الجارية في العصر الرقمي تعد في فرص جديدة للبشرية، ودعا المبتكرين والمستثمرين ورواد الأعمال إلى تطوير تقنيات تتسم بالثقة والشمول وتضع الإنسان في صلب اهتماماتها. وفي المحطة الثانية من جولته الأوروبية وصل رئيس الوزراء السيد نريندرا مودي سلوفاكيا بدعوة من رئيس الوزراء السلوفاكي. وتعد هذه أول زيارة لرئيس وزراء هندي إلى سلوفاكيا منذ استقلالها عام 1993. وقال رئيس الوزراء إن هذه الزيارة تؤفر فرصة لتعميق العلاقات بين الهند وسلوفاكيا واستكشاف آفاق جديدة للتعاون. وترتبط الهند وسلوفاكيا بعلاقات أودية ودافئة تشمل مجالات التجارة والاستثمار والدفاع والفضاء والطاقة النووية والرقمنة والأمن السيبراني وتطوير المحاولات والتبادل الأكاديمي والثقافي. وقد شهدت العلاقات الثنائية بين البلدين زخما متسائدا في السنوات الأخيرة، مدعوما بتبادل الزيارات واللقاءات السياسية رفيعة المستوى من الجانبين. أيها السادة، قدمت لكم حتى الآن قراءات القرآن الكريم ثم التعليق اليومي، والآن نقدم لكم تفاصيل برامجنا الصباحية. فبعد قليل من الآن سنقدم لكم نشرة الأخبار من القسم العربي لساعة عموم الهند الخارجية، ثم نقدم لكم حلقة الأغاني العربية، والأول الأغاني المصرية على المواليد، والثاني الأغاني العربية من المملكة الأردنية، ثم نقدم لكم سبوتلايت. وقبل انتهاء هذا البرنامج سنقدم لكم مرة أخرى موجز الأخبار. أيها السادة، قدمنا لكم تفاصيل برامجنا، والآن نقدم لكم هذه القطعة من الموسيقى الهندية حتى يحين الوقت لنشرة الأخبار.

أيها السادة، أولا أقدم لكم مقدمة الأخبار. سلوفاكيا تمنح رئيس الأدغا مودي أرفع عاصمة الدولة. ورئيس الأدغا السيد نريندرا مودي يشارك في قمة مجموعة السبع في فرنسا اليوم. وأزمة غرب آسيا، الولايات المتحدة والإيران تؤكدان توقيع مذكرة

الحق والتفاهم تهدف إلى إنهاء صراع استمر 4 أشهر. وأول ناقلة هندية للغاز الطبيعي المسال ديشا تعبر مزيق هرمز بسلام. وإعادات امتهانات نيت يوجي يقول وزير الداخلية يستعرض الجاهزية الأمنية واللوجستية. وتحمل عملية الصندوق رسالة مفادها أن الهند لا تسعى للهرب ولكنها لن تتسامح مع الإرهاب. واجتماع الرئيس ترامب ورئيس الوزراء السيد ناريندرا مودي غدا على هامش قمة مجموعة السبعة في فرنسا. أيها السادة، الآن أقدم لكم الأخبار بقدر من التفاصيل. قلد الرئيس السلوفاكي رئيس الوزراء السيد ناريندرا مودي أرفع وسام في سلوفاكية، وهو وسام الصليب المزدوج الأبيض من الدرجة الأولى. وقد أعرب رئيس الوزراء عن خالص امتنانه للرئيس والحكومة والشعب في السلوفاكية على هذا التكريم المتميز. ولدى تسلمه الوسام أشار إلى أن هذا التكريم يعد تقديرا لشعب الهند البالغ عدده 1.4 مليار نسمة، وللروابط الصداقة الراسخة بين الهند وسلوفاكية. ووصف رئيس الوزراء الوسام بأنه دليل على مشاعر الود والثقة والمحبة التي تجمع بين شعبي الهند وسلوفاكية، معربا عن أمله في أن يلهم هذا التكريم الأجيال القادمة في كلا البلدين لمواصلة تعزيز صداقتهما المميزة. ويصل رئيس الوزراء السيد ناريندرا مودي اليوم إلى إيفيانيا بفرنسا في زيارة تستغرق 2 يوم للمشاركة في قمة مجموعة السبعة، وذلك في المحطة 3 من جولته التي تشمل 2. وفور وصوله سيحظى رئيس الوزراء باستقبال رسمي من الرئيس الفرنسي ماكرون. وسيشترك السيد مودي بعد ذلك في جلسة عمل ضمن القمة تتمحور حول موضوع بناء شراكات جديدة وإعادة ترسيخ التضامن الدولي، وذلك بمشاركة قادة دول مجموعة السبع والدول الشريكة وممثلين عن البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي. ولا هامش الاجتماع من المقرر أن يأخذ رئيس الوزراء لقاءات ثنائية من كل من رئيس وزراء كندا ورئيس وزراء المملكة المتحدة ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. وفي وقت لاحق سيحضر مأدبة عشاء رسمية يقيمها الرئيس الفرنسي. وأدى اختراق دبلوماسي كبير إلى تأسيس الآمال في تهدئة أوسع للأوضاع في غرب آسيا، وذلك عقب إعلان الولايات المتحدة وإيران عن اتفاق إطاري يهدف إلى إنهاء صراع استمر قرابة 4 أشهر. وأكد مسؤولون من كلا البلدين أنه تم بالفعل توقيع مذكرة تفاهم مع تهديد موعد لإجراء مراسم التوقيع الرسمية في جنيف بسويسرا 2 الجمعة. ومن المتوقع أن يمهد الاتفاق الطريق لإعادة فتح مضيق هرمز واستئناف حركة الملاحة البحرية، فضلا عن بدء فترة مفاوضات مدتها 60 يوما تتناول البرنامج النووي الإيراني وقضايا أخرى عالقة. وقد شهدت أسعار النفط تراجعا طفيفا قبل إعلان، حيث تفاعلت الأسواق بإيجابية مع احتماليات انخفاض التوتر واستئناف شحنات الطاقة عبر أحد أهم الممرات البحرية في العالم. وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن تفاصيل الاتفاق ستعلن بعد مراسم التوقيع الرسمية، في حين أكد نائب الرئيس جي دي فانس أن الاتفاق الإيطالي قد أقي إلكترونيا، واصفا إياه بأنه خطوة مهمة نحو إنهاء الصراع. ومع ذلك لا تزال البنود الرئيسية غامزة نظرا لعدم قيام أي من الطرفين بنشر النص الكامل للاتفاق. وقد برزت بالفعل خلافات حول الإدارة المستقبلية لمضيق هرمز، إذ تصر واشنطن على ضرورة بقاء الممر المائي مفتوحا ودون فرض رسوم عبور، بينما ألمح مسؤولون إيرانيون إلى إمكانية النظر في فرض رسوم مستقبلية.

مقبلا. ومن جانبه رحب الرئيس اليواني مسعود بوزكشان بهذا التفاهم واعتبره خطوة مهمة نحو إنهاء الحرب، لكنه شدد على أن الاتفاق النهائي لم ينجز بعد. وعبرت ناقلة الغاز الطبيعي المسال ديشا مضيق هرمز بسلام، وتؤد هذه أول ناقلة غاز طبيعي مسال هندية تعبر هذا الممر الملاهي الضيق الواقع في منطقة تشهد صراعا منذ انتهاء الحرب في الشرق الأوسط. وتحمل الناقلة من الغاز الطبيعي المسال وتديرها مجموعة الشركات بقيادة مؤسسة الشحن الهندية ومستأجرة من قبل الشركة بترونت للغاز الطبيعي، كما تعد واحدة من أوائل السفن التجارية التي تعبر المسيق منذ الإعلان عن اتفاق مبدئي لاتفاق وإطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران. وصرح أوبيش كومار شرما المسؤول في وزارة الموانئ والشحن والممرات المائية بأنه من المتوقع أن تصل السفينة إلى ميناء دهيج في ولاية جوجوات في 18 من الشهر الجاري. وترأس غوفيند موهن سكرتير وزير الداخلية الاتحادية اجتماعا رفيع المستوى لمراجعة الجاهزية الأمنية واللوجستية قبيل إعادة إجراء امتحان نيت يوجي. وقد استعرض استعداد حكومة الولايات لإعادة إجراء هذا الامتحان مع التركيز بشكل خاص على توفير سبل الراحة للطلاب والترتيبات الأمنية ونزاهة العملية الامتحانية. كما وجه سكرتير وزارة الداخلية الاتحادية جميع حكومة الولايات والأقاليم الاتحادية والوكالات المركزية بضرورة الالتزام بالبروتوكولات الأمنية، وطلب من الولايات والأقاليم الاتحادية تسهيل تنقل الطلاب بسلاسة. وشهدت الهند تحولا لافتا مدفوعا بمبادئ سبكا سات سبكا ويكاس سبكا ويسواش سبكا برايا، أي معا وتنمية للجميع وثقة الجميع ودهوج الجميع تحت القيادة الروية لرئيس الوزراء السيد نريندرا مودي على مدى السنوات الاثنتي عشرة الماضية. ففي العام الماضي وتهديدا في الليلة الفاصلة بين 7 و6 مايو وجهت عملية الصندور رسالة واضحة للعالم مفادها أن الهند لا تسعى للحرب ولكنها لن تتسامح مع الإرهاب. لقد رسمت هذه العملية خطا أحمر جديدا مفاده أنه إذا أصبح الإرهاب سياسة الدولة فسيقابل برد مباشر قوي، ومن خلال استهداف معاقل تنظيمات لشكر طيبة وجيش محمد وحزب المجاهدين نجحت الهند في تدمير 9 منصات رئيسية لانطلاق العمليات الإرهابية تقع داخل باكستان. ووصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى فرنسا لحضور قمة مجموعة السبعة، وذلك أقبل إعلان عن اتفاق مع إيران، ويعد هذا الاتفاق بإعادة فتح مضيق هرمز ووقف الصراع الذي أدى إلى استرغاب أسواق الطاقة وإثارة قلق الحلفاء. أيها السادة، بهذا وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الأخبارية، والآن نقدم لكم حلقة الأغاني العربية.

من في سلوفاكيا، وهو وسام الصليب المزدوج الأبيض من الدرجة الأولى. وقد أعرب رئيس الوزراء عن خالص امتنانه للرئيس والحكومة والشعب في سلوفاكيا على هذا التكريم المتميز. ولدى تسلمه الوسام أشار إلى أن هذا التكريم يعد تقديرا لشعب الهند البالغ عدده 1.4 مليار نسمة، ولروابط الصداقة الراسخة بين الهند وسلوفاكيا. ووصف الرئيس الوزراء الوسام بأنه دليل على مشاعر الود والثقة والمحبة التي تجمع بين شعبي الهند وسلوفاكيا، معربا عن أمله في أن يلهم هذا التكريم الأجيال القادمة في كلا البلدين لمواصلة تعزيز صداقتهما المتميزة. ويصل رئيس الوزراء السيد ناريندرا مودي إلى إيفيان بفرنسا في زيارة تستغرق يومين للمشاركة في قمة مجموعة السبع، وذلك في المحطة الثالثة من جولته التي تشمل دولتين. وفور وصوله سيحظي رئيس الوزراء باستقبال رسمي من الرئيس الفرنسي، وسيشترك السيد مودي بعد ذلك في جلسة عمل ضمن القمة تتمحور حول موضوع بناء شراكات جديدة وإعادة ترسيخ التضامن الدولي. وأدى اختراق دبلوماسي كبير إلى تأسيس الآمال في تهدئة أوسع للأوضاع في غرب آسيا، وذلك عقب إعلان الولايات المتحدة وإيران عن اتفاق إداري يهدف إلى إنهاء صراع استمر قرابة 4 أشهر. وأكد مسؤولون من كلا البلدين أنه تم بالفعل توقيع مذكرات تفاهم مع تحديد موعد لإجراء مراسم التوقيع الرسمية في غنيف بسويسرا يوم الجمعة. ومن المتوقع أن يمهد الاتفاق الطريق لإعادة فتح مضيق هرمز واستئناف حركة الملاحة البحرية، فضلا عن بدء فترة مفاوضة مدتها 60 يوما تتناول البرنامج النووي الإيراني وقضايا أخرى عالقة. وقد شهدت أسعار النفط تراجعا طفيفا قبل الإعلان، حيث تفاعلت الأسواق بإيجابية مع احتماليات انخفاض التطور واستئناف شحنات الطاقة عبر أحد أهم الممرات البحرية في العالم. وعبرت ناقلة الغاز الطبيعي المسال ديشا مضيق هرمز بسلام، وتعد هذه أول ناقلة غاز طبيعي مسال هندية تعبر هذا الممر الملاهي المزيق الواقع في منطقة تشهد صراعا منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط. أيها السادة، بهذا وصلنا إلى نهاية هذه النشرة، ونتمنى معكم اللقاء في النشرة القادمة مساء. حتى ذلك الحين نستودعكم الله، ونتمنى لكم أطيب الأوقات وأسعدها. هنا دليل.

هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 9620 كيلو هيرتز وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي دي المجانية.

أهلا بكم مستمعي الكرام في النشرة المسائية من برنامج القسم العربي في إذاعة أمم الهند الخارجية بنيو دلهي، والساعة والهنا 11 مساء حسب توقيت الهند المحلي. فنستهد البرنامج بتلاوة

0: نعتر من آيات الذكر الحكيم يتلو علينا الشيخ محمود خليل الحصري ما يتيسر له من سورة مريم.
1: أعوذ بالله.

0: صدق الله العظيم.
1: سيداتي وسادتي، استمعتم إلى تلاوة بعض الآيات من القرآن الكريم، ولأن نشارك تفاصيل البرنامج في هذه الحلقة، فبعد قليل ستستمعون إلى آخر الأنباء مع بعض تفاصيلها، وذلك في تمام الساعة 11:20 مساء حسب توقيت الهند المحلي. وبعد ذلك سنقدم لكم برنامج الغزل ثم التعليق وقطعة من متن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويليه سبوت لايت، كما سنقدم لحضراتكم الحديث حول موضوع محدد بالغ الأهمية وحلقة غنائية مختلفة للسان الفنانين الهنود القدامى والجدد إلى جانب الموسيقى والأغاني العربية. وقبل أن نختتم برامجنا المسائية في تمام الساعة 1 ليلا، سنقدم لكم نشرة الأخبار الموجزة، فلا تذهبوا بعيدا وابقوا معنا. أيها السادة، قدمنا لكم تفاصيل برامجنا، ولا نقدم لكم قطعة من الموسيقى الهندية حتى يحين موعدنا لتقديم نشرة الأخبار المسائية.

أيها السادة، كنتم مع فاصل من الموسيقى الهندية، والآن حان موعدنا لتقديم لنشرة الأخبار المسائية. فأبونا رؤوس أخلاق. رئيس الوزراء السيد نريندرا مودي يصل إلى فرنسا للمشاركة في قمة مجموعة السبع. رئيس الوزراء يشيد بمعرض فرناسي في باراتيسلافا في سلوفاكيا، مشددا على دور الفن والثقافة في تعزيز العلاقات. واحد وعشرون من أفراد الطاقم الهنود على متن السفينة إمتي ستيبيلو يعودون سالمين إلى وطنهم. الهند تتأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة FIH في هوكي السيدات. الهند تحذر من أن الجهود الرامية إلى إصلاح مجلس الأمن الأممي قد تفشل إذا اقتصر التوسع على فئة العضوية غير دائمة فقط. والآن الأخبار بالتفصيل. وصل رئيس الوزراء السيد نريندرا مودي اليوم إلى إفيان إس بين في فرنسا في زيارة تستمر يومين للمشاركة في مجموعة السبع، في قمة مجموعة السبع التي بدأت أعمالها أمس. وكان السيد مودي قد غادر إلى فرنسا بعد اختتام زيارته إلى سلوفاكيا، وتمثل هذه المشاركة الظهور السابع على التوالي لرئيس الوزراء في قمة مجموعة السبع، والمشاركة الثالثة عشرة للهند في هذا الحدث متعدد الأطراف المهم. وتكتسب هذه القمة أهمية استراتيجية كبيرة بالنسبة للهند، إذ سيعمل رئيس الوزراء على إيصال صوت ومخاوف دول الجنوب العالمي بقوة إلى الساحة الدولية. وكان في استقبال معاليه فخامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رئيس الوزراء رسميا لدى وصوله مساء اليوم. وبعد مراسم الاستقبال سيشارك السيد مودي في جلسة عمل رفيعة المستوى بعنوان بناء الشركات الجديدة وإعادة إرساء التزامن الدولي بحضور قادة الدول مجموعة السبع والدول الشريكة، إلى جانب ممثلين رئيسيين من البنك الدولي وبنك التنمية الإفريقية. ضرب زلزال بقوة 6.7 درجات أجزاء من جزيرة سولافيسي في وسط إندونيسيا اليوم، مما تسبب في

أزرار متفرقة ووقع الزلزال الأول على بعد 43 كيلومترا شرق جنوب الشرق مدينة بالو. وذكرت حية المس الجيولوجي الأمريكية أنه كان على عمق يقارب 10 كيلومترات. تلت ذلك عدة حصات ارتدادية كان أقواها بقوة 5.2 درجات. وأفادت السلطات ببقوع أزرار متفرقة في المباني. وقالت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء أنه لا يوجد خطر من حدوث تسونامي. عاد 21 من أفراد الطاقم الهنود على متن السفينة MT-60 بيلو سالمين إلى وطنهم، وذلك أقوى حادث بحري ماسي وقع قبالة السواحل عمان. وأفادت سفارة الهند في مسقط اليوم بأن السفير التقى بأفراد الطاقم الذين تم إنقاذهم قبل مغادرتهم، ونقل إليهم أطيب تمنياته وأشاد بصمودهم وتحملهم خلال هذه المحنة الصعبة. كما أكدت السفارة التزامها المستمر برعاية وسلامة المواطنين الهنود في الخارج. وكانت السفينة MT-60 بيلو التي ترفع علم بلاو تبحر على بعد نحو 30 ميلا بحريا من سواحل مدينة سوهار في سلطنة عمان. عندما تعرضت لهجوم وأقبل حادث تم إبلاغ مركز الأمن البحري العماني إلى الفور، مما دفع السلطات العمانية إلى إطلاق عملية بحث وإنقاذ. وأسفرت العملية عن إنقاذ 21 من أفراد الطاقم الهنود بنجاح، بينما لقي 3 بحار مصرعهم في هذا الحادث البحري. قال رئيس الوزراء الهندي السيد نريندرا مودي إن الفنون والثقافة تمتلك القدرة على تقريب الناس من بعضهم البعض. وجاءت هذه التصريحات بعد أن شاهد رئيس الوزراء والرئيس السلوفاكي بيتر بيليجريني معرضا فنيا مخصصا لمدينة فاراناسي تزمن أعمالا لفنانين سلوفاكيين، وذلك في القصر الرئاسي في بارا تيسلافا يوم أمس. ووصف رئيس الوزراء ذلك بأنه ارتباط بنارس في بارا تيسلافا، مشيدا بالتفسير الإبداعي لمدينة فارنسي من قبل الفنانين السلوفاكيين. حذرت الهند من أن الجهود الرامية إلى إصلاح مجلس الأمن الأممي قد تفشل إذا اقتصر التوسع على فئة العزلية أو غير الدائمة فقط. وقال الممثل الدائم للهند لدى الأمم المتحدة السفير هيريش برافاتاني هذه التصريحات خلال مشاركته في اجتماع المفاوضات الحكومية الدولية بشأن إصلاح مجلس الأمن. في هوكي السيدات تأهلت الهند إلى الدور نصف النهائي من بطولة FIH هوكي ناشنال كاب، وقد فازت الهند على اليابان بنتيجة 2-1 في مباراة الثانية ضمن المجموعة الأولى. وسجلت القائدة ولاعبة المباراة ساليما تيتي واللاعبة لال ريمي سيم السامعي في المنتخب الهندي، بينما سجلت هيرا ميستو الهدف الوحيد لليابان. وشهدت المباراة لحظة مميزة للاعبة الوسط ديوتي التي خاضت مباراتها الدولية 100 مع المنتخب الأول. قالت إيران اليوم إن أي اتفاق لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة سيتطلب أيضا انسحاب إسرائيل من لبنان.
وعاوز

وزير الخارجية الإيراني عباس أراغشي أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان بعد يعد انتهاكا لمذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها من بين الولايات المتحدة وإيران، ولم توضح الولايات المتحدة ما إذا كان لبنان جزءا من الاتفاق النهائي أم لا. وفي الوقت نفسه وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنجامين نتنياهو الاتفاق أمس بأنه قرار اتخذه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرا إلى أن لإسرائيل أولوياتها الخاصة وأنها ستبقى في المنطقة العازلة في لبنان ما دعت الحاجة إلى ذلك. أيها السادة، قدمنا لكم نشرة الأخبار المسائية، وفي نهاية النشرة نقدم لكم رؤوس الأقلام مرة أخرى. رئيس الوزراء السيد نريندرا مودي يصل إلى فرنسا للمشاركة في قمة مجموعة الصب. رئيس الوزراء يشيد بمعرض فاراناسي في باراتيسلافا في سلوفاكيا، مشددا إلى دور الفن والثقافة في تعزيز العلاقات. 21 من أفراد الطاقم الهنود على متن سفينة MT سيتيبيلو يعودون سالمين إلى وطنهم. الهند تتأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة FIH في هوكي السيدات. الهند تحذر من أن اليهود الرامية إلى إصلاح مجلس الأمن الأممي قد تفشل إذا اقتصر التوصل على فئة عزفية غير الدائمة فقط. أيها السادة، قدمنا لكم نشرة الأخبار المسائية، ولا نقدم لكم برنامج الغزل.

0: أيها السادة، كنتم مع برنامج الغزل، ولا نقدم لكم برنامج التعليق اليومي.
1: التعليق اليومي وموضوعه التعليق اليومي وموضوعه الهند وفرنسا تتفقان على مضاعفة التجارة الثنائية خلال 5 سنوات. عقد رئيس وزراء الهند السيد نريندرا مودي مباحثات ثنائية مع الرئيس ماكرون بمدينة نيس في 24 يونيو 2026، وتعد هذه أول قمة بين الزعيمين منذ الارتقاء بالعلاقات الهندية الفرنسية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية العالمية الخاصة في مطلع هذا العام. وأجرى الزعيمان مناقشات موسعة شملت مختلف جوانب العلاقات الثنائية، وأعرب عن ارتهاهما للنمو المتواصل في التعاون الدفاعي بين البلدين في جميع المجالات، واتفقا على تعزيز هذا التعاون بصورة أكبر مع التركيز على التصميم والتطوير والإنتاج المشترك للمنصات الدفاعية والتقنيات المتقدمة. ولاحظ الجانبان الإرث الغني للتعاون في قطاع الفضاء، وبحث آفاق التعاون في رحلات الفضاء البشرية ومراقبة الأوضاع الفضائية. كما ناقش سبل توسيع مشاركة القطاع الخاص في هذا المجال. وفي ميدان الطاقة النووية المدنية، أشار الزعيمان إلى أن قانون شانتي الهندي هو قانون الاستفادة المستدامة وتأسيس الطاقة النووية من أجل تحويل الهند، يفتح آفاقا جديدة للتعاون بما في ذلك المفاعلات النووية الصغيرة والمتطورة. وتبادل الزعيمان أيضا أفكارا عملية لتأسيس وتنويع العلاقات الثنائية في مجالات النمو الاقتصادي والتكنولوجية والابتكار وتنقل الكفاءات والتبادل الشعبي والثقافي. وفي هذا السياق أشار إلى النمو المطارد في التجارة الثنائية، واتفق على إنشاء آلية رفيعة المستوى لمضاعفة حجمها خلال 5 سنوات، كما دعا إلى التنفيذ

0: السريع لاتفاقية التجارة الحرة بين الهند والاتحاد الأوروبي باعتبارها فرصة فريدة لتوسيع التجارة والاستثمار. واعتمدت الهند وفرنسا خارطة طريق الابتكار 2030 كما أنشأت حوارا مشتركا حول الأمن الاقتصادي. وأكد رئيس الوزراء السيد نريندرا مودي والرئيس ماكرون من جديد أهمية الشراكة الاستراتيجية العالمية الخاصة بين البلدين في خلق فرص جديدة لشعبيهما والإسهام في تعزيز السلام والاستقرار والازدهار الدولي. وقبل ذلك افتتح الزعيمان مشتركين فعاليات بهاوت إنوفيتس 2026 في قصر المعارض بمدينة نيس. وجمع المعرض شركات هندية ناشئة متخصصة في التقنيات العميقة ومبتكرين وباحثين ومستثمرين إلى جانب صناديق الابتكار العالمية. ويعرض المعرض 120 شركة ناشئة رائدة وأكثر من 20 معهدا من معاهد التميز تمثل 13 مجالا تقنيا ذا أهمية عالمية. ويشارك في الفعاليات أيضا أكثر من 350 مستثمرا ورأسماليا مغامرا من مختلف أنحاء العالم. وأشار رئيس الوزراء إلى أن الهند وفرنسا ظلتا شريكين راسخين في مواجهة التحديات العالمية. وفي هذا السياق سلط الضوء على المبادرات المشتركة مثل International Solar Alliance والتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي والأمن والاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادي. وأكد مودي أن الثورة التقنية الجارية في العصر الرقمي تعد في فرص جديدة للبشرية، ودعا المبتكرين والمستثمرين ورواد الأعمال إلى تطوير تقنيات تتسم بالثقة والشمول وتضع الإنسان في صلب اهتماماتها. وفي المحطة الثانية من جولته الأوروبية وصل رئيس الوزراء السيد نريندرا مودي سلوفاكيا بدعوة من رئيس الوزراء السلوفاكي. وتعد هذه أول زيارة لرئيس وزراء هندي إلى سلوفاكيا منذ استقلالها عام 1993. وقال رئيس الوزراء إن هذه الزيارة توفر فرصة لتعميق العلاقات بين الهند وسلوفاكيا واستكشاف آفاق جديدة للتعاون. وترتبط الهند وسلوفاكيا بعلاقات ودية ودافئة تشمل مجالات التجارة والاستثمار والدفاع والفضاء والطاقة النووية والرقمنة والأمن السيبراني وتطوير المحاورات والتبادل الأكاديمي والثقافي. وقد شهدت العلاقات الثنائية بين البلدين زخما متزايدا في السنوات الأخيرة مدعوما بتبادل الزيارات واللقاءات السياسية وفي المستوى من الجانبين.
1: سيداتي وسادتي، كنت مع برنامج التعليق اليومي، ولن نقدم لكم برنامج خطة مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

وجد أنه ليس مفيدا جدا لتعويض شكاوى استهلاكية برغم إدخال فصل الممارسات التجارية الخير العادلة في مادة MRTP في القانون في 1984. لذا أقر البرلمان قانون لحماية المستهلك لعام 1986. إن قانون حماية المستهلك المقصود منه على نحو واضح حماية مصالح الأفراد كمستهلك السلع والخدمات، كما أرشدت المحكمة العليا في مختلف الأمور أن المحاكم الاستهلاكية ينبغي لها أن تبتني موقفا هادفا إلى العدل، وأن لا تسمح بأن تحول الصفة التقنية دون طريق تنفيذ القانون للمستهلكين. ولغرض هذا القانون مستهلك يعني أي شخص يشتري شيئا ما أو يستأجر أو ينتفع من أي خدمات لقاء الدفع أو وعد به أو دفع جزئيا ووعد بدفعه جزئيا. على أي حال يعلن القانون أن الصلة والمشترى يجب أن لا تكون لإعادة بيعها أو لأغراض تجارية، ولكن إن استعمل المشتري نفسه شيئا لكسب الرزق بواسطة مهنة حرة وهي حاجة صعة، مثل هذا المشتري سوف يأتي داخل فئة المستهلك ويمكن أن يطلب تعويض شكواه برفع شكوى استهلاكي تحت بنود القانون لحماية المستهلك. وللسلع نفس التعريف كما هو في مادة بيع السلع، والتي تعني أي شخص يشتري شيئا ما أو يستأجر أو يستنفع من أي خدمة إلى آخره. ومادة بيع السلع تعني معظم منتجات استهلاكية مخدرات تحت هذا التعريف، وهكذا القانون. إن كلمة خدمة تعريفها حسب قانون حماية المستهلك خدمة تعني خدمة أي نوع أو وصف متوفرة لمستعملين محتملين تضم توفير تسهيلات بشأن صناعة مصرفية أو تمويل وتأمين ونقل ومعالجة وتزويد الكهرباء أو الطاقة والأخرى. إن جاذبية وفائدة لهذا القانون أي قانون حماية المستهلك الذي هو طريقة رخيصة وسريعة يطلب التعويض بخصوص عيب في سلع أو ممارسة تجارية غير نزيهة ونقص وعجز الخدمة، يوفر إعطاء التعويض إضافة إلى إصلاح تلك العيوب. فبإمكان المستهلك نفسه أو عن طريق هيئات استهلاكية تقديم طلبات إلى منتدى مناسب. والأمر الأكثر أهمية لابد أخذه بعين الاعتبار، أي شكوى استهلاكي يجب رفعه داخل ظرف سنتين، يعني مهما عانى المستهلك بسبب الإهمال أو الارتكاب. واختيار المنتدى متوقف على السلطان القضائي المحلي أو المالي لذلك الخلاف. وعلى المستهلك تقديم وثائق لازمة ومتعلقة لدى رفع الشكوى، مثل المراسلات لو كانت ووصلة شراء وبطاقة ضمان وكفالة وما إلى ذلك. إن النظرية السابقة كوبيت إمبتر يعني دع المشتري يحترس استبدلت بدع البائع يحترس، ويعني سيادة المستهلك أي المستهلك وهو الملك. إلا أن المستهلك عليه الآن أن يكون مستيقظا وحذرا، وخاصة لدى شراء أشياء ذات قيمة كثيرة مثل التلفزيون

0: مثلجات ومكيفات الحباب وغسالات وكمبيوترات شخصية ومنزلية، أو تكون سيارات، وهكذا أن مستهلكا متأثرا بتضليل وعن طريق إعلانات ومعاناة بسبب ممارسة غير عادلة وخادعة مثل بيع سلع ذات عجوب أو تحت المستوى، أو أخذ أسعار مفرطة وأهل مشر. بإمكان هذا المستهلك أن يرفع شكواه لتعويض بموجب القانون يطلب حمايته، أي الحقوق الأساسية للمستهلك التي يطلب حمايته، وفيما ذلك حق الحماية ضد تسويق السلع والخدمات التي هي خطيرة لحياة وممتلكات، حق الاطلاع على نوعية وكمية وفعالية ونقاء ومعيار وأسعار السلع أو الخدمات، بحيث يحمي المستهلك ضد ممارسات تجارية غير عادلة، حق لتعادة الثمانية أينما أمكن والدنو إلى تنوع السلع والخدمات بأسعار تنافسية، حق يستمع إليه وأن يطمئن بأن مصالح المستهلكين سوف يحظى بها باهتمام مناسب، حق الطلب للتعويض ضد ممارسات تجارية غير عادلة وممارسات تجارية تقييدية أو استغلال المستهلك بطرق غير مناسبة، وحق تعليم المستهلك. هذه هي نقاط مبنية على الحقوق الأساسية للمستهلكين كما تعترف به منظمة المستهلكين العالمية. هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أيها المستمعين الكرام، كنتم مع برنامج حديث الليلة، ولا نقدم لكم مقتطفات من مروءات غنائية هندية.

أيها السادة، قدمنا لكم مقتطفات من منظومة أغنية هندية، والآن نقدم لكم فاصل من الموسيقى الهندية.

أيها السادة، كنتم مفاصل من الموسيقى الهندية، والآن بقية السهرة نقضيها مع المطربين المنتخبين في الأغاني العربية.

أيها السادة، كنا نسأل مع المطربين المنتخبين في الأغاني العربية، وإعلان حال موعدنا لتقديم نشرة الأخبار المسائية الموجزة. عاد 21 من أفراد الطاقم الهنود على متن السفينة إمتي سيتي بيلو سالمين إلى وطنهم، وذلك أكبر حادث بحري ماسي وقع قبالة السواحل عمان. وأفاد سفارة الهند في مسقط أمس بأن السفير التقى بأفراد الطاقم الذين تم إنقاذهم قبل مغادرتهم، ونقل إليهم أطيب تمنياته وأشاد بصموده.

وتحملهم خلال هذه المهنة الصعبة. وصل رئيس الوزراء السيد ناريندرا مودي أمس إلى إيفين لبانس في فرنسا في زيارة تستمر يومين للمشاركة في مجموعة السبع، في قمة مجموعة السبع التي بدأت عملها أمس. وكان السيد مودي قد غادر إلى فرنسا بعد اختتام زيارته إلى سلوفاكيا، وتمثل هذه المشاركة الظهور السابع على التوالي لرئيس الوزراء في قمة مجموعة السبع، والمشاركة السالكة عشر للهند في هذا الحدث متعدد الأطراف المهم. ضرب الزلزال بقوة 6.7 درجات أجزاء من جزيرة سولافيسي في وسط إندونيسيا أمس، مما تسبب في أزرار متفرقة وبقى الزلزال الأول على بعد 43 كيلومترا شرق جنوب شرق مدينة بالو. وذكرت هيئة الوصل الجيولوجي الأمريكية أنه كان على عمق يقارب 10 كيلومترات. قال رئيس الوزراء السيد ناريندرا مودي إن الفنون والثقافة تمتلك القدرة على تقريب الناس من بعضهم على بعض، وجاءت هذه التصريحات بعد أن شاهد رئيس الوزراء والرئيس السلوفاكي بيتر بيليغريني معرضا فنيا مخصصا لمدينة فارناسي تضمن أعمال للفنانين السلوفاكيين، وذلك في القصر الرئاسي في مراتيس لافا يوم أمس. حذرت الهند من أن الجهود الرامية إلى إصلاح مجلس الأمن الأممي قد تفشل إذا اقتصر التوسط على فئة العضوية غير الدائمة فقط. وقال الممثل الدائم للهند لدى الأمم المتحدة السفير حارث برافاتانيني هذه التصريحات خلال المشاركة في اجتماع المفاوضات الحكومية الدولية بشأن إصلاح مجلس الأمن. بحق السيدات، تأهلت الهند إلى الدور نصف النهائي من بطولة FIH هوكي ناشونال كاب، وقد فازت الهند على اليابان بنتيجة 2.1 مقابل 1 في مباراتها الثانية ضمن المجموعة الأولى. قالت إيران أمس إن أي اتفاق لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة سيتطلب أيضا انسحاب إسرائيل من لبنان. وأوضح وزير الخارجية الإيراني عباس راقشي أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان يعد انتهاكا لمذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها بين الولايات المتحدة وإيران. أيها السادة، قدمنا لكم نشرة الأخبار المسائية الموجزة، وبهذا نأتي إلى نهاية برامجنا، وسوف نلتقي بكم في برامجنا الصباحية في تمام الساعة 11 صباحا. فحتى ذلك الهند نستودعكم الله، ونتمنى لكم أطيب الأوقات وأسعدها، ودمتم سالمين.